0: 总开支预计将高达约714亿美元。合并委员会在会议期间介绍，这项半年紧急计划包含66个初期项目，预计需要24.5亿美元，用于重建及管理加沙。
1: في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة ومزيدا من التدمير والقتل والإبادة في غزة فكيف سيكون مشروع إعمار مدته 6 أشهر وضخ أموال في قطاع غزة في حين الدمار يتواصل
0: 这个计划的项目涵盖与合作伙伴在基础设施、教育、医疗领域的各项举措，均属于美国总统特朗普提出的20点计划框架之下。
2: The Gaza Strip remains devastated on all fronts. The essentials of life are non-existent, while the residents of Gaza still await a glimmer of hope. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
3: 现在距离叙利亚政权发生更迭已经将近2年的时间，但是叙利亚的复苏进程依旧是步履维艰。由于地区局势持续在紧张，国际社会的关注焦点在逐渐转向铁价、能源价格上涨等问题，叙利亚的重建进程充满了不确定性。
4: 叙利亚重建进程推进艰难，世界银行评估当前重建工作所需的资金超过2000亿美元。有官员就认为，相较于叙利亚的发展愿景和重建需求，国际社会的支持似乎未达预期，叙利亚的复苏进程充满不确定性。
5: بموضوع إعادة الأعمار نحن يعني كان في رؤية وفلسفة للحكومة إنه الموضوع يكون عن طريق بناء استثمارات وبناء شراكات طويلة الأمل. نحن فينا نقول إنه مثل ما المجتمع الدولي.خذل الشعب السوري على مدار 14 سنة الماضي اليوم المجتمع الدولي عم يخذل الشعب السوري مرة تانية يعني بعد كل نهاية أزمة بعد كل نهاية حرب كنا نشهد مؤتمرات لإعادة الأعمار لأنه إعادة الأعمار هي ما بتختصر على موضوع بناء الحجر أو بناء الطرقات البنية التحتية وإنما إعادة بناء الاقتصاد إعادة إطلاق دورة الإنتاج في البلد
4: 对经历多年战乱动荡的叙利亚而言，重建并非易事，涉及排雷和清理数百万吨废墟等大量工作。尽管叙利亚局势长期成为多方聚焦的重要事项，但由于持续紧张的地区局势，国际社会的关注正在逐渐发生转移。
6: كان ينظر إلى دول الخليج على أنها الداعم المالي والراعي الرئيسي لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، غير أن الصراعات في الشرق الأوسط التي أثرت على تدفق النفط.من دول الخليج إلى الأسواق الدولية قد قلصت القدرة المالية لتلك الدول ووجهت اهتمامها نحو إعادة بناء أنظمتها الدفاعية والتركيز بشكل أكبر على الأزمات القريبة من حدودها ومن ناحية أخرى أدت الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة إلى سوريا مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود اللازم لاستئناف عمليات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض
4: 叙利亚各地的重建工作进展缓慢且有限，为应对当前的财政状况，当局采取了上调燃料价格、削减政府开支等一系列紧缩措施。
7: Syria is experiencing an early and uneven reconstruction phase, with a huge gap between the international support and the country's actual needs. The rebuilding of the country is moving slowly, leaving millions of Syrians in constant suffering.Rand Shaker, Phoenix TV, Damascus.
3: 国际货币基金组织发言人科扎克在1号表示，美伊战事对世界经济产生的影响不仅波及到了政策缓冲空间有限的国家，还有能源的进口国。对于那些尚未融入到 AI 供应链、难以充分享受到相关增长红利的国家来说，这状况尤其令人担忧。
4: 科扎克指出，有一些国家未能从人工智能投资热潮中受益，同时又受到能源冲击的严重影响，而且政策缓冲空间有限。这一类国家中，大多数是低收入国家和脆弱国家，他们的情况最令人担忧。他表示，其中一些国家已经与国际货币基金组织达成了援助安排，有关方面正保持密切合作。此外，科扎克还对中美经贸磋商取得积极共识表示非常欢迎。他说，两国经贸团队保持接触，有助于增强全球贸易环境的可预测性。组织将继续密切关注这一领域的进展。国际货币基金组织与世界银行集团2026年秋季年会将于12日至18日在泰国曼谷举行，届时将发。